الايربات لها اهو قصه هون سكريتو بها شني لها كيشش نبنها شني بند ليتار نيف اشا استا كون اورها هان شوك تشبام مير ميرها ابيتاسيون اورها شني اوشا ديغ اورها توك تشبام بس دوس هاو اور ما كان مغلاشي شني ا بارتيسيبار A menos que el espíritu te indica ni shock spam, alak bitchi, no shock spam.